0: Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa thabbitna ala dinik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa tawaffana wa anta radin 'anna. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa kfina wa iyyahum min sharri masaibid dunya waddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.